ويجي في ملاك يدن وخف يلا نقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء نخبن الدفتي تكون صوف كل فوتك وخمني يقصف رك لغينك أكدتو برت وقناني وخو ملاك يبليجي باي ونيو برم ألال يعني يق سين ألال جامو ونيك يالا لو يعني يق سينك لو جامو ونيك يالا نعم كتن يعني يق سيني كتن تجامو ونيك يالا ليلة يالا خيول جاي بس مجي أي وقتو نخدندو بي أي وقتو رك لن في أن waxtu yoyu bis bu ne mu wañeku am na ñoo xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ko jox grand place ñu jox ko football ñu jox ko carte ñu jox ko doxi chaan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf la fa na la dello ko xamne da fay tour dereet bokki bu ñu xolé dañu gis ni bis bu ne bo sétané télévision bi da nga gis dëkk bu xex am fay ray ay nit fa tour ay dret kon la malaka yi waxoon ba léegi mo fi nekk lu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit ki mu jël def ko mu di sama xalifa ci kaw suuf danaa ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne danaa ko ko yónne ak ay ndaw yu éloquent ci wax yoo xam ne danañu leen teg ci sirat al mustaqim te itam ñu jub lañuy nekk tey juble mu ne benn nag nit ki tann yoonu jub mu jaar ca wala mu tann yoonu jubati jaar ca man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi man wante dama koy jéem man yàlla su ma soogoon ñépp baax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax kuma fa fekk si ma jàppale la yoonu mon nag nekkuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu boppam la waa xam ne cheytaane fa nekk bu fa fekk cheytaane nag cheytaane jàppale la ci ku bon moo tax du ma dimbali ku bon ki baax itam duma ko jëli mamay fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار أما نيني تدي علماء الكلام دني وقني نيني الإنسان مخير نيني الإنسان غير مخير معنى نيكي لمويدف تلو باخ أك لمويدف تلو بون أموتي بين رسponsabilité parce que يالله كو conditionné moom deful yàllaa def bu defee lu bon yàllaa bu defee lu baax yàllaa am na ñoo xam ne loolu lañu wax waaye wax boobu dafa jàdd yoon wax boobu bàyyi ma yee ko moom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريط سين صبي شي أحمد التجاني نداو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين إيميسيون كلمة الحق عندك سين خريط عبد الله تشوبو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليتي بوكي ديملوكادي
1: سن خريف سن سطي
0: شيخ أحمد التجاني نداو دلو سنة جيكاتون يالا أكماخم جي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريف عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلتين بك دبلوك دين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتانو سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene continue tay ak yeen bokki gis nañ ne suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxone digeunte borom bi ak malaaka ya kero ba yalla bëgge jël adam def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nekk hikma bi ci laxasu moo di ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi leen ci ko suuf dul am ben sens du am itam ben njariñ ndax li yalla préparé ci souf doomu adama rek moko meuna exploiter mom rek moko meuna jariño ndax dañu wax ne la yakhfa an istikhlaf adam fil ard yashtamilu ala ma'nan sam min al hikmah al ilahiyya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نيوني سوفي كونتنا يالا دا فجل اي ملاكا واتشيلين في تيكو سوف موني كون نجارين جينيك تي سوف ملاكا يدينكو مانا اكسبلواتي ناخ نيكو ناخ جمو جو خامنتيني du lek du nan du nelaw bëgg bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wétal ko koku bu fekkoon dañ ko wàcce fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلتي مبكي دقلو كدي سن خريط سن سوبي شن أحمد تجاني نو دلو سينتي كتنو يلا أكمباخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جبو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julliti mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw di leen ko defal andak sen Khalid Ahmed Sam.

كفور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

0: قدير.
1: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

خاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

0: كان
1: بورس خيل من تيدالي ها خمغا برينا لو دال يوننتي بي ديس لول سي موم يالا نيتيل كو اسوارو نا تونغو يوننتام بوكو في جيتو جار في لو ميل نونو دالون نكو مومن كو تي كوم نات موم موي سانغو ميندي في تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw lolo tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ lolo dana tax mu mën ci dëgërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci ñub gën ci dëgër ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci ndub tay nak ñu andil leen histoire yonent yalla Lut alayhi salam ñu ne yonent yalla Lut alayhi salam mo doon yonent bi nga xamne e yalla daf ko yonni woon ci dëkk bu nga xamanteni ak nguur jigen dafa siiw siwna ci seeni peñ ci ñukoy def te amuñ ca benn personne.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليدي بوكي دغلو كادي سين خريج سين صوبي شيخ احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريج عبد الله جوب

الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا

يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا

عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.

هم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا

الذين معك. والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن.

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكدي سن خريس سن سوكي شاه احمد التجانين دو دلو سنوي تي كاتو يالا اكم باخم تي سن اميسيون كلمة الحق.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي سن بوكش احمد تجاني دلو سنة كسر اميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دغلو كادي سين خريط شيخ أحمد التجاني النو دلو سينا تي كاتنو يالا اك ماخام عندك سين خريط عبد الله جوك سين إيميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جوليه مبكي دغلوكاتي دلوت نتي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ديميسيون كلمه الحق سين بوك شيخ احمد التجاني ندو ديو كو ديفال اندك سين بوك توبجا

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولدي مبكي ببركدي سن مبكو شا أحمد تجاني لو دلو سنة كاتنو يالا أكمباخم عندك سن مبكو عبد الله جو جسن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دبلوكدي سن خريب سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتونو يلا أكمباخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريب بجب

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلجي مبكي دبلو كدي سن خلق سن صبيشة أحمد التجاني دو دبلو سنة عندك سن بوك بابجة كسن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كاتي سن خريج سن صوبي الشيخ احمد التجاني لو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخام سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريج بابجا

ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigen ño xamanteni dañu xulo won lan mo len jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu démon ci yenente yalla Sulayman pour mu atté len wante yenente yalla Sulayman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid وقد ولدت معها في البيت وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت علي فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي أعطوها الولد ولا تشطروها وأما الثانية فقالت اشتروه حتى لا يكون لي ولا لك فقال سليمان وضح الحق أمامه اعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه يلنت يالا سليمان بنيارين جيجين ينيوي دفا لاج كنك نيكو لونغين جوتي ندوسي نيكو man di dama dekk ci neeg bi mu melni tay bu doon hôpital la ñu ne ñaari jigeen ñoo ñu ñoo bokkon benn sal kenn mu ne ko nak ñun ñaar ñoo amano doom ci benn bis ndax dama am tay mom mu am demb ah yalla dogal nak bi doomam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yëkëti sama doom ndank jël doomam ji dé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama doom gis na ni dal sama doom déna ma xol ko xolaat ko sétantal ko gis ni dal ki du sama doom ma xol doom ji ndaw si yor muy sama doom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow dé dafa melni sa doom dafa gañu nga tégal mako jël sama dog mu ne ko dedet lolou jur nak ciow bu reuy ci hôpital bañu dem nak ci yonent yalla Sulayman pour mu atté len wante yonent yalla Sulayman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dakk li ndaw si wax ne ko dal jëluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nat wante ci ñawuk yonent yalla Sulayman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Sulayman wo benn way bu am katan mu jox ko jaasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla

مكي دولتي مكي دلو قدي سن خريك سن سوبي شا أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يلا أكمل أخم تسن إميسيون قدمة الحق.

محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتي بكي دقلقتي ginaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoom ak sahabam ñu fasiyene continue tay ak yeen ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam isne ne ajuma ji wessu wala waxtan wi wessu.